0: ريدي رانا 6 فيكتور ليما
1: 6 فيكتور ليما انتر باك تراك لاين 26
0: انتر باك تراك لاين امبر 26 رانا 6 فيكتور ليما